كمان بسيحهم كبرى السماعتي كتاو فنوان ناي لومي حاموس كلتا حملة مربات ناحيزنا لكم متئنا علينا عدغاد دعمن ساري عب الفاشر قبنات انتر سبعونت كم زفت امو امنست انترناشنال قليتو حبرات هاجرات نتين كونت سبعهم مسلات ايرترا ككتا تلزمززو فولي وكيل دو كبلوه منقست ايرترا تمحتينو عدمينا نمن واحد عنانا نمحلون معالتاو كنقبرم زلنا حموشته لمدتات ازي امن حد ارتزيناتات ونكهلونا يوم مساهم زمسي عزي برهاني سناي مكتتال

0: أتوم أب سوران زنك سعوزو عدوغاد دعمان سريع زحالف عامتنا ختمه ألف هاشار نمكو تطراب زكايد ووفري جمنات أنتر سب أو النتن متنات عليتن كمزفت أمو تحلغتي سب أو مسالات أمنست انترناشنال كاليتو لايونت قاب توسخ دوا
1: اتا اب معراواوي زوبا دارفور تركب كتما اب كببا نمئتاون نمكو الزارن سراويت سودانن حيلتات وابس دقفن زخفأ حد حد كونات يكايدو اللوم قبنات حيلتات وابس دقف كتلت بحيل من مزبال مأسرتي مسقاي عمد صوتاو جهست كالوت عينتات صوتاو عمدات قليانت كوم اوون مسقواق زتقال لكم زخونة بأمنستي استخايد مرمرا قليتوم حيلو هابس دقف بزعوات صاب امنستي زهابرو ايتو يلن انتخونا اقديمو نتمساسل تكستات كنتصقصن حيو قبل علي سابوت انستن قلع نزفصم سفيح صوتا وعمت كم اطوار كونات يغلغل كم زلو حبرات هاجرات يغلص سراويت السودانن حيلتات وابص دغفن بجبنات كونات زتخسس خوينوم كلتي ام وغنات غنا نزكستات ينصقوم حيلتات وابص دغف كبوانا كتما خارتوم تدفي ام دحرمو صوم نتي اب معراباوي زوبا دارفور زلوم قططصر نمصنع كتما ايل فاشر ابي تحت قططصروم نمئتاو زكا الوم زبله كله غيروم يوم علامو ام دما صلو ام نبدواو كفاله تهاجر ابي زركبا غزاتات كوردوفان مسفحيوم عطقات حيلتات وهابص دغف ابتي ن 10 شومنت اوارح زقصله غعزو كبباتا كتما ابي وشتن كبابن ايل فاشر كبيد غسات 70 مسلات كم زفصمو امنستي حبيروم قلعو قدايات غناو صعبين نايز كونات ينبرون مبزحت اوان بعلامه زت تقعون كبيد سقاي زحلفون يوم بسنك زدما بسفيحو تقاتيلوم قوسيلوم تعميصوم تچويوم كم اون بحيلي نبوت درنا تعسكيروم يوم كتبل وانا صحافيت امنستي انترناشنال اغنس كالامارد غليصام امنستي نصبصاب 10 تات مسخاخرن لعلي كلته 100 زخونو كبز حدغا زد حنو سباتن مسرت بمغبار ابزو صو صبصاب اتست اكب مرتعتات مسجبن مصنات عليه تركب كلو كم زخل حبيروم اسيروم بعنصيتن بسدف كلاشنن غيروم قدقيطومني دحريو حدا كاباتوم بجمل قريبو بقطتا اب اغري تخسخ خفيتو ليكبل حدا اب ابو زرقا دواوي كتما الفاشر متقعت زبصحو ودي 10 تشوعات عمت من اسي جلص نسو اب زغزيزي نخنقساقس مركوس زتقم زلون تخون اب تمتقعتي شومون تدق اموتاتو كاب 10 حدا كساب 10 شوعات زعدمهم كم استقتلوا حبيروم امنستي مانت شعتن فيديو تات بمرأين قبل علي ناي ساتلايت مثلي سمين دارفور سفحتن تنا بمكيادن بزوحات قدايات بسنكي مننتهم تفليهم كم استقاتلوا قليصهم بمسارات اتتكال سبع ومسالات عرب عطوقات حيلتات وهابس دقف نتهم عرب زيكونو نبرتي ناي تخوابي يهادنوهم كم زنبرون مبزحت اوان قليا وي اقل قالي زبلو سارفتات يتقامو كم زنبرون يحبر مس حيلتات وهابس دقف زت تأساسرو عطوقات حيلتات عرب اب دارفور فور قبل علي سلمتي افريقاويان قجلتات عمص بمفصام نوح تاريخ اللوم ابتي ناي الفاشر كنت توم نتاكتما زكلا خلو زنبر عطوقات حيلتات مبزحت ام قبل بهرسب زاقاواز مزيوم عطوقات حيلتات وهابس دقف دما بتمساسالي نتوم تواقات تراي زي كونس نتوم برقس بهرسب زاقاواون علاما جيروم نيرومي بالامنستي وانا صحافيت امنستي كالامارد كمزقلت اتوم حيلتات وهابس دقف نتاكتما أبز خباب الأوان أب الفاشر زقات أما مرير حدقة نعلم أتنكيق نيريوم أزي أب حلنا ودسب عبير سحاتيو كتبل زو السخط كالامارت أب السودان هسوس مقرات تخسخ قبر نسلماويان سبات نمكال غال علم لخاو حيلي بهسوس كوافرن هسوس سقم تتاتكو سادن صوي عام أمنستي نتحسات علم لخاو حقيت حتى تزخونو أزست حيلتاتو هابس دقف كم زفاليومن حتى تنتكهلو كم زلوون ينتصر مرح حنت حالتات وهابس دقف قالت حساتات كم استفدت أمكوان تتأمنن نزين متصراي مرمرا كم زقبرة انت قالت ان اتسعنت قفعتات قنا متأنو زحالفة جيجا ايوك بلي مقت الزبزابزي نتي اب الفاشر استفدت أما قفعتات زرقي مرتعتات زو سخكوينو حبرات هاقراتوون كاب مجمرتا ناي زحالف عامة جميرو ملكتات مصنات علي الزلو ومخانو قاليسو نيريوم اب الفاشر اب استخايدة متقعتي اب وشت سلسة معلتات ጥራይ ልዕሊ 6000 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጸብጻቡ ገሊጹ። ኣብዚ ኩናት ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ክመዛበሉን ከለዉ 28 ሚልዮን ሰባት ድማ ንኸቢድ ጥሜት ተቓሊዖም እዮም።
2: منيستر قدات وزعي إرترا عثمان صالح حبرات هاقرات نتيني كونتات سبقاو مسلات إرترا كتاتل زمززو فلي وكيل دو كبلون سلطانو كبك عمب وقعتا محتينو. منيستر عثمان صالح حبرسا كتما أسميرا نزير كبو ديبلوماسينياتات وزعي أبزهبو سفيح مبرهي زيه ناي فلي وكيل مزنت نمثل إرترا بمدرخات عالم نمدوان كبير قدات كمزورد بمقلات زي زغط الزلو قسقواس أبا وقعوي مقاواياتات حبرات هاقرات زنبعون زي ميزاناو ترخاب بمفتار أبلاليه وش او كنتات اتحقر زنت الالوه زيك انو على ما ورديت كمز فترن كبير عنوات كمز اسعبن اقنزيبو اتمنيستر وسيهو كمز قلتوه ازو قدايزي مونغ ايرتران حبرت ايروبان محبرة سب عالمن نزلو ابا حبرا وربحا زي تمركوسك لتاوي زمدن ناتات قطال عنقفات كوينو كمز اتنحن نتمسرح كمز حلالوخون بمقلات بزعبا فولي وكيل قلتاوت امدوم قطال هانات ربحا سلزيبولو ايرترا زلوات ديبلوماسي وعقمي ويدروت تيكالاو جزيه ابو كمزي تتف أفليتو بتوسعي منجست إيرترا مستوم نمزنت أتي فولي وكيل زرقف وقنات زقبروز نبرة ميييت حجي بقاوم نت زتعات ومخانو أو جلو أزت أو اعتزي زغرب زلو أتي نسب أو مسلات إيرترا كتاتل زتمزز سوداناوي فولي وكيل دكتور محمد عبد السلام باباكير أبز حلف ورحيت أبت أبو نبيت مخري سب أو مسلات حبرات هقرات أبز غرب اللقوان أب إيرترا زي حقا وماسرتي قدود مسوار حمق التحاحزة أسرات مكهاز مسلات حيمانو تاويه امنتن ناتنت برسن كمون قدود عسكر نازر كبوم كبير تقسات مسلات يفتسم كمزلو دحر مقلات يو سمزي ارتراق النز غرب اللوم كستات مقهاز مسلات بوليتيكاو درخيت زلوي بمبال بمول زنت قوك خوان انكالو منيستر عثمان صالح ابت مسرح زت افق زبلوه لعلي شمونت مليون دولار امريكا لعلي 120 مليون نقفة ابه تحتيتي رئيس مخال زبل موديل ارتراه نلعلي 100 شحزيقات زقلقل بتسحي وي سولار زسرح تحت ارتي مايك هنت قالو كمز خل عزخاخيرو نسب او مسلات ايرترا زكتاتل مزنت فولي وكيل نفلا ماوان ابي كلتشن عسر تخلتن ببيت مخرس سب او مسلات حبرات هاقرات ابي جنيفا استمسلت كوينو زد ما بمرحنة جبوتي سوماليا نيجيريان زغرب كوينو با امريكان بريت انان هاقرات حبرت ايروبان ملو دقف رخيبو نيرو ماوري شاويت شايلة بي كيتاروت فلاميت فليت وكيل بومخان كابا قنبوت كلتشن عسر سلستن جميرا ابز غربتو تسبتب سفيح قسات كمزلو بمقلع اتكونتات فولي كوميشن زلو مخان بمأمان فولي أتصاري كوميشن حبرات هاقرات UN Commission of Inquiry تمسريتون إيروت كابا مسكرن كلتشحن عيسران جميرو دما دكتور محمد عبد السلام بابيكير كساب لومي كغل قلت أنيحي لو منقستي إيرترات أبت أبتون فوليات وكيلات أبا حتى التعواز تمسرتة تأمان نتزيبولون نتحقر نمدهالن نمسيت آنن بمعراوان زتوت أني بمبال عمتاوي حيالني ديبلوماسيا وكالسي ككايد انتت أنحكوا تحلق تمسلات جن بوزوحات لعلوت منيسترات جنرالات زركبهم هقراو بايتو غازيت انياتات مرحت وانجيلاتن عبيت كريستيان فلسطي أرتودكسن ممهران اسلامال تكالاتن نلعلي عيسرا عمتات ابسور عبيت ماسرتي تتحيزم كمزلو يقلتو ابزوان زي ايرترا مزنت اتفولي وكيل كي حدس ابا جنيفا اسمران حيالو ديبلوماسيون من قصقصات تكايدا لا ايرترا وينن علم لخوان قجلتات تحالقتي مسلات بوغنم ابتيز تخايدا مبسو سانكلتن سرع اخيبا بيت مخريساب او مسلات حبرات هاقرات بمغرب فولي لوخ سب او مسلات ايرترا سلطانو كحدس قداي تحتات النت كغلطلن تاويعيتهم يقربوا له.
0: نبه حزرت زينات هتكسكركم روسيا بلعلي يوكرين بزكايدة تحدش مع بلاو متقاتي بوحدو عسرا سبات مويتو متنا بلاو ميزو قحليت استفت امكا بيد دبدب ميسايلات درونات نرئسا كتما كيف علامات قبرين نيرو موسكو قنت تحنا نمفداي زكايدة تو متقاتي ناوتا درو علاماتات زنت اتار من باريا قليت ازلا ابزي قرباوان كيف بو قنا بلعلي روسيا تمساسال متقاتات كتكايد متنحاي زكار أبتعب من كتكات مدريان كتكيت أزلا فنزويلا حد سب دحري شمون تمعلتات بهوة ترخيبو أباز حلف سومون زقات أما بحرية وحد غزا جيت كلتشحن سلستميتن سوات كمزوماتو كرقا قد انكالو كالوت عسر تتات أشعات هالواتو مأي تفلت انزلو بقتلت حدا قناوي أبا منغو دوب أفريقان قنان ديبلوماسيوي مسحها بتفتيرو منستر قدات وطعي قنا كمزبولو أبا كتما كيبتاون زنبرو زنبرو ودي أربعة زيقاء أبا حدا تألمت دوب أفريقان زنبرو لكبابي مقتالو كمزو قطعم قليتو من تخونا سمزي دوب أفريقا أتقتلت مس أنتار سدت إنياتا تكيد زلو تغاو موتاز تتححزا كمزي كونا يمقودو ناي مودات ازينا كبا فرنسا نا بريطانيا سدتنيات تاع مسغار توافيرو زنبر على لاسكار بي بي سي ابزكايدو مرمره تقاليعو با كلاتشن حاسر شبشانا فرنسا با كلاب زيت رخبلون حمشت عمت ما اسرتي استفرد توانا جمال ابا كبابي لتر شاريو بزحقا اقباب ناس رح ترخيبو تودي سلسان شدشان عمتنا حدثمون ميت شحنا رخبي سدتنيات بمترب انجليزي سكرنيرو نوح عمات من بار مالت كاب حمام نت أموخان مالت أيكونان وي معلتاوي برتع من كسقاس أكلات راي سلز قبرنا دعننا ملو كخوانيو ننوح عمتات كاه كنت برينايلنا كنحسب كبو أيكونان علمينا نمن نوحن دعننا نمحلاون معلتاوي كن قبرم زلنا حاموشتا لمدتات ألو لين تقاب
1: كلاو بقعات أبا منوح عدمنا عبي قدئي زلوام بفلاي خاقان لبنا نتومنا بملا أكالاتنا دمن أكسجين زملا لسو متنتاتنا عليمنا نقبرو أكالاو من كسقاس أزيو الصانيوم لبنا نبور وكعيتن مج انقوع دمن دو تقبر الله كومو دما كم تزيد الله نابا مولو أكالاتنا أخول أكسجين دمن يبز حلو يلنا حكمنا ومرمرا بمقبار فوكيس أكالاو من كسقاس بمكيات راي نابا نبور أكالاو بقعات كنمز نخيلينا خولن زيت خلال فندق اسم دقاس سب اب معلتي نشو من تسعاتات كدق اسلو وزب الامر ننوح عمتات مسانا استوقع زيون خول دقاس طعنانا اب موحاس عبي قدا كم زلوون زطرات ريكونن زيت خلال فن خولن مدقاس طعنانا اب موحاسن عدمنا اب موساخن عبي قدا كم زلو تمرامرتي قلصم مولو اغر خازر قحخا مدقاس لبي دمن مچنقوع تهلخو حيل كم زنكس لزقبر لبي بتزامادي كاب برتو حال كيت تعرف له ساعتات يوم كل زم معلتاوي كبيد ميزان زلع لسوات نوح كنبري خل يوم يخون نبر كل نجر كبزحن كلون ناتو زخاله قلنا وسعبينات اللوم سلست معلتات أبسمون قبل سلاسة كسب ست دقائق نتريج وعدات الزعلم سبورت مسرح نمت أنموت قب عسرت كسب سلاسة مئتاوي كم زنك يوم تمر مرتز قلتم سعوق سبورت أو منك سأس تعنانا أبي محسن عدمنا أبي موساخن أون تاوي أبرك تولو سعوق أكلاو منك سأس نمقبار أخول قزان بوتاني بلناني لناني تهخيتنا نزي مقبال كنا مخني نخيلينا انتخونا كاب منغو سرحنا كنا عيلنا بمنبت إلعن نستوى السنة دقائق بإقرنا بمنك سأس انتراي عدمنا أبي موساخ عبي قدا كم زلو يوم تمر مرتز قلتم اتناي مودة أتا حامشاي نتقدما الكولاو مستا موقاد ويدما موحاديوم تمر مرتي الكولاو مستا كاب حانت بكيري كساب بزوحات بكيريتات وي كاب حانت بيرا كساب بزوحات تراموز بيراتات اب عدمنا الو تاوز الواتات كم زلوهم يوم زحبرهم حانت معالتي اب مستاي زحلفنا يامشت ناب نبور حيلنا نخن ملاسن اتدخام كوز ألنان كاب ربعتا كساب حاموشة معالتات كم زوستلنا تمرا مرتي حبرهم ازخاءات وهليلو ساط اسلز فترلنا ناب ارقان كم رحنان نموتنا كالات فوني خيليوم
0: زهبركم تغطات التنانا يلو ممربات نابزي زازي منالنا مساخم زمساخو عزيب برهانيت وحبخال مدبك سامرها بلو خريتي موسيقى